0: while ye amuse yourselves.
1: فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا.
0: Rather, prostrate yourselves before Allah and serve Him.
2: Chapter 1, Verse 1.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.
3: الحمد لله رب العالمين.
0: Praise be to Allah, Lord of the worlds.
3: الرحمن الرحيم.
0: The Beneficent, the Merciful.
3: مالك يوم الدين.
0: Owner of the Day of Judgment.

0: Thus doth Allah seal the hearts of those who know not.
1: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستطيع

0: When the event befalleth,
1: ليس لوقعتها كاذبة.
0: There is no denying that it will befall.
1: خافضة رافعة.
0: Abasing some, exalting others.
1: إذا رجت الأرض رجا.
0: When the earth is shaken with a shock.
1: وبست الجبال بسا.
0: And the hills are ground to powder.
1: فكانت هباء منبثا.
0: So that they become a scattered dust.
1: وكنتم أزواجا ثلاثة.
0: And ye will be three kinds.

0: And then those on the left hand, what of those on the left hand?
1: والسابقون السابقون
0: And the foremost in the race, the foremost in the race.
1: أولئك المقربون
0: Those are they who will be brought nigh
1: في جنات النعيم
0: In gardens of delight
1: ثلة من الأولين
0: A multitude of those of old
1: وقليل من الآخرين
0: And a few of those of later time
1: على سرر موضونة
0: On lined couches

0: إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا.
1: When Earth is shaken with her final earthquake.
0: وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا.
1: And Earth yieldeth up her burdens.
0: وقال الإنسان ما لها.
1: And man saith, what aileth her?
0: يومئذ تحدث أخبارها.
1: That day she will relate her chronicles.
0: بأن ربك أوحى لها.
1: Because thy Lord inspireth her.

0: والفجر
1: By the dawn
0: وليال عشر
1: And 10 nights
0: والشفع والوتر
1: And the even and the odd.
0: والليل إذا يسر
1: And the night when it departeth.
0: هل في ذلك قسم لذي حجر
1: There surely is an oath for thinking man.